وقلب صح عرفت أحلم وغني بعد ما كنت قبلك مشتاق يا حاجة صح أمنت يا حب إني من أول يوم قابلتك والعمر ماشي صح